0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة.
1: La sofisticación real aparece cuando entramos en el cuerpo del cantante, específicamente en el arte de la gunna y el tajerir.